لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواء.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام و

وزارة شؤون الشباب تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين مدينة شباب 2030 سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية.

0: الإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: بحرين FM على هواك.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: بحرين FM على هواء.

0: لك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17227.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواء.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بالمنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.3 FM.
2: بحرين FM على هواك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ايوه غادي وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوه، وحين بسمع الاذاعه بشوف ايش هاس، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصريه، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم اسوي شيء، اغير مودي اغير مزاجي، اسمع شيء حلو، اسمع سوالف حلوه، ها ولا ايش رايكم؟ انتوا قولوا لي شو اسوي عقب العصر؟

0: يا مساء النور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا بعد العصر. احنا معاكم كالعادة على 93.3 على مدار ساعة، وكل أكيد يوم احنا معاكم في موضوع يثرون ضيوفنا، ولا شك اتصالاتكم تثريننا وتفيدنا على 1-74-52-56. متواصلين معاكم لغاية الخمس، ومساء الخير فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، حي الله مساكم مستمعينا ومتابعينا بحرين أما في حلقة اليوم من برنامج بعد العصر في هالعصرية من عصاري مملكتنا الحبيبة البحرين، وساعة نقضي فيها معاكم على الهواء نخفف عليكم أجواء الصيف مع فقراتنا ومواضيعنا. وفي البداية نيلة خلنا نعطي مستمعينا فكرة كذي عن الموضوع إن شاء الله.
0: موضوعنا الموضوع اليوم ما يخفف أجواء الصيف، يمكن يزيد أجواء الصيف ويثير حماس وايد ناس، فهذا بيجيب الحر زيادة.
1: لا إن شاء الله.
0: يعني إحنا اليوم موضوعنا نعتبره شائك، وكل شخص يمكن فاطمة نظرته تختلف في هذا الموضوع. احنا بشكل عام يعني علاقاتنا كثيرة، علاقاتنا الإنسانية من صداقة، من علاقة زوج بزوجته، من علاقات زملاء العمل. هالمرة يعني احنا نبي نشوف يا ترى احنا شلون نترجم مشاعرنا في العلاقات.
1: صح،
0: هل احنا نعيش فاطمة نفس الخوف، نفس التعلق، نطبق نفس الأفكار على نفس المرات، بس علاقات مختلفة وناس مختلفين؟
1: ناس مختلفة، نعم.
0: يا ترى احنا شنو نظرتنا للعلاقات؟
1: نعم.
0: وهل ممكن الإنسان يسبب حق نفسه مشكلة تخليه في كل مرة يسجل خسارات بدل ليربح أشخاص؟
1: نعم، اليوم مثل ما قالت نيلة مستمعين موضوعنا الرئيسي يمسنا ويمسكم، وفعلا العلاقات بيننا وبين الناس مو مجرد عواطف معينة أو روابط تجمعنا فيهم، ولكن في الحقيقة هي شيء أعمق من مجرد روابط وعلاقات. وفي أي علاقة جديدة نعيشها مستمعينا دائما مثل ما قالت نيلة نكرر هالمرة غير هالمرة غير، لكن نشوف أن نفس السيناريو يتكرر. طبعا قبل ما نبتدي معاكم في طرح هذا الموضوع نقدم لكم التحية من نيل الرويعي، فاطمة محمد وفايزة عبدو. خلكم معنا، راجعين لكم بعد
0: نبي
1: هذا
0: نسمع
1: الفاصل.
0: اليوم نبي نسمع علاقات يلا. وتجارب وشنو اللي أذاكم، شنو اللي أزعجكم، والعلاقات التوكسيك الموجودة في حياتنا اليوم شكد ممكن تأثر على العلاقات اللاحقة. مرة ثانية اتصالاتكم على 1-74-52-56. عندك فايزة.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 174-5256.

0: مساء الخير مرة ثانية مستمعينا، نرحب في كل من يسمعنا. وفاطمة، يمكن احنا نعيش في حياتنا كثير من العلاقات، والعلاقات تتطلب الاهتمام. الواحد يا ترى شلون يقدر يصب اهتمامه ويا كثر يعني ما يمكن احنا نعيش وسط ناس مرات يشوفونك مقصر، ومرات الناس يمكن تضغط عليك وتعاتبك بحجة انك المقصر. انت تشوف نفسك شخص معطاء، فتحس ان هذا التلويم في غير محلة. فالأدوار تختلف. مرة الشخص ممكن الناس تحطه في قالب المنقذ، تحطه في قالب الشخص الحنون اللي يعطي ولازم ما يوقف، إذا وقف حتى في ظل ظروف معينة ممكن احنا نصب عليه غضبنا، مش طاير ليش تغيرت، وعادي هم يمكن يتغيرون في اليوم 3-4 مرات. يعني العلاقات فيها ضجة، والواحد كل ما هدأ وتقبل هذه الأمواج كان أحسن له.
1: صح، يعني مثل ما قلت يا نيلة، اليوم موضوعنا مستمعين تفاعلي، يعني ننتظر منكم إن شاء الله شاركونا تجاربكم ومواقفكم وآرائكم. مو مثل ما إحنا يعني دائما نكرر نقول ليش الطرف الثاني مثلا يعاملني بهاي الطريقة. يعني أعتقد أن أحين لازم تكون لنا وقفة نيلة مع نفسنا، أن مو بس نطرح ذي السؤال أن ليش تغير أو ليش يعاملني بهذه الطريقة، لكن وقفة صدق مع نفسنا. يعني
0: ليش احنا كذي
1: لو في ترى شوية صعوبة احنا نواجه نفسنا، ولكن نقول العكس، يعني شنو هذه العلاقة قاعدة تكشف لي عن نفسي. يمكن بعد انا اللي فيني مثلا سلوكيات او اطباع او تقصير او اللي يعني يكون،
0: فان شاء الله ممكن شكل العلاقة فاطمة يخليك تتعرف على نفسك. هذه مرآة ثانية انت تتعرف فيها على نفسك، ويا ترى ايش كثر انت شخص مسؤول، ايش كثر انت شخص قادر، الى اي حد انت معطاء، نفسك ايش كثر ممكن يطول، وغيره من الاشياء اللي اذا لزم انك تغيرها لانك حاسه بتعب فاكيد ضروري انك تغيرها.
1: نعم طبعا، احنا مستمعينا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بكل محبه على 1-7-4-5-2-5-2-6. وطبعا اليوم معنا ضيفة عزيزة في استديوهات إذاعة البحرين، كل هالتساؤلات اللي إن شاء الله طرحناها لكم الحين على الهواء راح نناقشها.
0: المليون تساؤل
1: نعم، في برنامج بعد العصر. يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الأستاذة عبير معتوق، مدرب حياة وعلاقات. مسي عليك بالخير أستاذة وشرفتينا في الاستديو.
2: أهلا وسهلا، مساكم إن شاء الله نور وبركة وشرف لي، شكرا على الانفيتيشن.
0: سعد الله مساك، أكيد إحنا يعني سعداء بتواجدك معنا داخل الاستديو. غالبا ما نشوفك من الشاشات ومن السوشيال ميديا، في نصائح يمكن تدعمنا وتخلينا يمكن لو خذنا هذه التبس نتخطى مشاكل أكبر ممكن تواجهنا. بس احنا نقول العلاقات، ناخذ نفس. العلاقات يعني انت تفكر، لو فكرنا من مكان العمل مثلا، الواحد لابد عنده مشاكل شائكة.
1: نعم.
0: قد تصادف مع بعض الزملاء ونفكر فيها بشكل ناضج، تقولين هذا نورمال لان بيئات مختلفة مجتمعة.
1: صح.
0: لساعات عدة داخل مكان واحد، في البيت الواحد ممكن يواجه، داخل اسرته، في صداقاته. فيا ترى انماط واشكال العلاقات شلون ممكن تكشف عن أنفسنا، شلون تكون انعكاس لداخلنا، لمخاوفنا، ما يواجهنا من مخاطر.
2: صحيح، أول شيء أحب أقول كلمة دائما أحب أكررها، هي الجنة بلا ناس ما تنداس.
0: مكيد.
2: تمام، فالجنة بكبرها اللي هي فيها كل شيء إحنا نحبه، لو ما كان فيها بشر كان ما حد يبي يظل فيها.
1: صح،
2: فقصة إن إحنا حوالينا دائما ناس، هذه شيء طبيعي لازم نقبله وبالعكس نحبه، بدال ما نتخوف من المشاكل أو التحديات.

0: اللي ممكن تصيبنا معاهم، خل دائما نسأل شلون أنا أقدر أكون إنسان أفضل من خلال هذه المساحات وهذين البشر. إحنا دائما فكرتنا أن إحنا نبي ننقذ العلاقات، بس هي القصة كلها عندنا. أنت لما تشوف هاي العلاقة هي دعوة مفتوحة لأنت تعالج شنو أو تصلح شنو أو ترتب شنو. كلها ترى أشياء قوالب إحنا حاطينها في مخنا. من شوي كنت تحت الهواء أتكلم مع أخت فايزة. عزيزة فكانت تقول الشراكة شيء صعب بسرعة ممكن الواحد يمل منها. قلت لها يعني معتقد خطير ذكرتي أنت الحين، أنت مع نفسك كم سنة؟ قالت 25 سنة صار لي مع روحي، أعرف روحي من 25 سنة. قلت لها تمللتي من روحك؟
1: أقول على الهواء ولا ما يحتاج؟
0: قالت لا ما تمللت من روحي. قلت لها إذا الشريك اللي عرفتي بس من 3 سنين على اعتبارنا أنت عمرك 25، ليش تمللتي منه وأنت عرفتي بس شوي؟ هو معتقد إحنا قررنا إن صح. الشراكة هي شيء ممل وإن الحب بس قبل الزواج. زين ليش هالقرار؟
2: صح صح.
0: فهي هي هي بس شلون هي بس التحدي إيه اللي عندك أنت شلون تتعاملين معه شلون تطلعين منه؟
1: مرات حتى هو مو قرار أستاذ عبير، يمكن الاستماع لتجارب الآخرين يعني وخصوصا البنات. يعني أول ما تدش في الحياة الزوجية تبتدي تسمع من هني وهناك، ترى يعني أول 3 سنين استمتعي فيهم، أول 5 سنين هذه أجمل سنوات، لين ما تثبت هذه القاعدة وتحس أن الملل
0: هي فتحت دماغها وفتحت كذي كل مجساتها العصبية وفتحت كل الأمور اللي ممكن تستوعب تتشرب من خلالها تجارب الآخرين واشترت آراء الآخرين في تجاربهم الخاصة وأسقطتها على قصتها. It's a pre-designed prophecy، يعني هاي نبوءة مصممة مسبقا. فحتى لو ممكن أن هي تعيش قصة حلوة، هي قررت مسبقا أنها ما بتعيش دي القصة، ما بتصدق إذا صار، تحس أنه في يني في الموضوع لأنه
1: في شيء
0: هي اللي عرفت كله من غيرها، ما يمشي مع الشيء اللي قاعد يصير وياها. صح
2: أي. صح.
0: فحتى ما في انفتاح لقبول القصة المختلفة اللي ممكن هي تقدر تعيشها.
2: نعم. طبعا احنا متواصلين معاكم مستمعينا ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. استاذ عبير، يعني دائما نلاحظ ان احنا لما ندش علاقات مختلفه مع اشخاص مختلفين نحس بنفس المشاعر. يعني شيء احنا مثلا مر علينا صار ماضي لكن احنا قاعدين نكرره ونسويه معنا، نفس ما قالت نايلة، الاشخاص احيانا يكونون مختلفين، تتغير الظروف مثلا، يتغير الشخص نفسه، حتى ممكن تفاصيل العلاقه هي تكون يعني متغيره، لكن نشوف ما زال يتكرر عندنا الشعور الخذلان، خيبه الامل، عدم الامان، القلق، الخوف. يعني ليش دائما نحس بهالشيء؟
0: هي القضية بسيطة بس تحتاج انتباه. احنا ايفولف، احنا مع كل علاقة احنا نتحول، تمام؟ فاللي يصير ان احنا في الاصل عندنا تشيك ليست، قائمة اسمها ماستر تشيك ليست، هي اللي فيها كل المواصفات اللي انا ابيها. مع كل علاقة اختبر فيها خذلان او الم او خيانة او غيره، انا العلاقة اللي وراها انسى الماستر تشيك ليست الأصلية وأمشي بالأخير إن أنا ما انخنت في ذاك، ما بي في هالعلاقة أنخان. فكل شيء تعرضت له في العلاقة الأخيرة أنا أحرص إن أحصل على عكسه أو أحرص إن هو ما يصير. اللي يصير إن أنت تحصلين نفسه بالضبط. ليش؟ أولا أنت جاية من نفس المكان، بمعنى أنت لا تزالين تحملين نفس الجروح ونفس الأنماط الداخلية. فأنت راح تتناغمين مع ناس من نفس العقلية ومن نفس النفسية ومن نفس المستوى الشعوري. هاي أول شيء. ثانيا أنت ما رجعتي للماستر ليست الأصلية مالتك، أنت مشيتي على القالب الأخير.
2: صح.
0: فأنت تناغمتي مع بني آدم نفسه بس ويها غير، طوله غير، شكله غير، ذات ست.
1: والحل قط التشيك ليست في البحر.
0: الحل أنك you stick to your master check list الأصلية. أنت شنو قيمك في الحياة
1: من البداية؟
0: وجهتك شنو؟ وين تبين تروحين؟ شنو الأشياء اللي تعطي لحياتك حياة؟ هل تتناغم مع هالشريك اللي أنت قاعدة الحين تفكرين في أن أنت ترتبطين مع؟ هاي أول شيء. ثانيا أنت عالجين الجروح اللي صارت من القديم بروحك، ما تتنقلين من
1: بس جديد. صح أستاذ عبير، يعني مرات إحنا نسمع أن لا، المفترض أنت كل ما تقدمت وعندك مثلا أحرزت نقاط فيها فشل في العلاقات، المفترض أن أنت نوعا ما بقول تتخلى، تتنازل عن الأشياء اللي كنت متعصب لها حتى تدخل
2: سبب في يعني فشل حتى العلاقة.
0: هذه كلمة تنازل مو كلمة محبذة في العلاقات. أنت أصلا شوفي، قولي أتنازل، لما شوفي جسمك شلون يتفاعل مع كلمة أتنازل، بينما قولي I adjust اللي هو

0: أتفاعل بشكل إيجابي أكثر، لأن مرات تكون الدعوة في العلاقات أنك تطورين شيء عندك. مثلا أنت إنسانة عايشة بشكل عفوي بزيادة، العفوية اللي توصل لدرجة العشوائية، والتقيتي في إنسان very meticulous، وايد منظم بزيادة، فهني الدعوة له هو أنه هو يكون عفوي شوي أكثر، ولك أنت أنك تكونين منظمة أكثر، فأنت توصلون لمرحلة اتزان. العلاقة هي كيان منفصل عنك وعنه، هو أنت يعني لما تقولين إحنا، هو مو بأنا ولا أنت، هو احنا كيان جديد، فهاي الكيان عبارة عن مساحة تشبه شوية منك وشوية منا، فاثنينكم تلاقون راحتكم فيها،
1: يعني تقبل في ان كل واحد ممكن
0: it's an adjustment it's not a تنازل.
2: يعني هذه القاموس لازم خلاص نشيله،
0: شيلي اتنازل سيدة اصلا، حس تشوفي جسمك شلون ينكم، مش تقولين لازم اتنازل،
2: فيها بعد نوع من
0: الاستصغار وفيها تخلي بشكل سلبي،
2: تضحية، يعني
0: تضحية ماسخة ما لها معنى،
2: صح.
0: بينما adjustments انا I adjust myself، لا انت بتروحين شغل جديد بيعطونك فيه راتب ما تحلمين فيه، بيعطونك فيه فرص ما تحلمين فيها، بترتبين بس يبونك تقومين الساعه 3 الصبح، بترتبين نومك، هاي مو تنازل، هذه ادجستمنت على شيء انت تبين،
1: اكثر مرونه وتقبل،
2: كيفين روحك،
0: مرونه وتقبل، تقبل بروح حلوه، باللي يعني ما عندي لها الحل، لا عندك حلول وايد، بس انت مختاره انك تتقبلين، يعني خلي الروح عاليه على طول وانت تسوين اي شيء
1: حلو ان شاء الله. اذا خلينا نذكر مستمعينا ان موضوع العلاقه هو موضوعنا اليوم في برنامج بعد العصر، تأثير العلاقات، يا ترى شو ممكن احنا نظهر وشنو اللي نشوفه في انفسنا من خلال العلاقات اللي نعيشها، تفاصيل عدة بنناقشها مع استاذة عبير معتوق معنا من داخل الاستديو. شنو سوت مشاكل تنازل فايزة؟ ايش رايك في موضوع حتى فايزة عصبت من موضوع التنازل؟
0: هندور adjustment بالعربي شنو هو عشان بعد نصيدها صح.
1: المفردة اللي يعني راكبة تماما، وخلنا نروح في فاصل مع المستمعين، بس نذكر اللي حبي يتواصل معنا في موضوع العلاقات اليوم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وبدون تنازل.

أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. هلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العالم.

0: مساء الخير مرة ثانية على كل من يسمعنا على 93.3. احنا معاكم لغاية الخمس في برنامج بعد العصر، واليوم يعني حلقة العلاقات بهدف ان احنا يعني نستجلب فكرة العلاقات الصحية. الواحد كثر ما يقدر يبي الحياة هادئة ورايقة، ولا يبي اي ضغوطات او تنشن يصبها على علاقاته. فكل ما حسن تفكيره وتقبل افكار جديدة تساعده في تحسين وتطوير علاقاته، اكيد تفادى هذه المشاكل اللي مفترض أنها هي تكون هوامش، لكن أحيانا التفاتنا لها بزيادة يخليها رئيسية ويسبب لنا مشاكل أكبر. احنا بناخذ اتصالاتكم في هذا الموضوع على 1-7-4-50-50-6. وأول اتصال معنا أم في. مساء الخير.
1: مساء الوقت عليكم على البرنامج الطيب.
0: يا مساء الليلة. يا هلا ومرحبا.
1: حياك الله. وضيفتنا الأستاذة عبير، يعطيكم العافية على البرامج الحلوة.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا في. شلونك؟ شلون الأجواء معكم؟
1: الحمد لله طيبة، الحمد لله.
0: اليوم كنا ما في
1: حار، ولكن الحمد لله
0: كنا ما في شمس قوية اليوم، يعني تحسينا غيم على ما يعني.
1: سبحان الله، يوميا الفيا مع شروق الشمس الأجواء تكون شتوية يعني غيوم وذي، فسبحان الله يعني.
0: إيه لا، علمتي الحديد على وقت إحنا ما نشوفه، فأضفتي لنا إضافة. زين أم في، قولي لي. الله يعافيك. قولي لي، إيش رأيك في موضوع العلاقات حتى من يعني تجاربك بشكل عام، لما تاخذين عليها نظرة، إيش قد تشوفين العلاقات أثرت في أم في، خلت تشوف منها جانب حلو ولا جانب مو حلو؟
1: شوفي، اللي هو احنا حكمنا على موضوع العلاقات يختلف مع ما بقول مع العمر، مع تجاربنا في الحياة عموما، يعني تجاربنا في الحياة ومواقف الناس معانا، سواء علاقات الناس القريبة لنا أو البعيدة. ما يقولون لك المثل، المواقف تبين معادن الناس. فهني يكون شوية التقييم، إن مثلا في فئة من الناس ممكن مثلا عطيناهم قيمة أكبر اللي يستهلونه، لكن المواقف تبين قدرنا عندهم العكس صحيح. فأنا الحين صار لي نظرة إن ما بأحكم على الشخص مهما يكون علاقته قريبة لي بعد، خلينا نقول ما بحكم عليهم إلا في المواقف الشديدة. صراحة أقول لك يعني هذه ما أدري إذا حد يعني تأيديني في كلامي أو لا.
0: لا أكيد أقول لك، يعني يمكن المواقف الصعبة، أكيد السادة عبير وفاطمة، يعني إحنا لما نصير على المحك في العلاقات نكتشف جانب آخر. يعني لما تكون الأمور هادئة فأكيد يعني في وجه غير، بعدين لما تبلش الأمواج ترتفع المسألة تتغير.
2: يعني مفيه، أنا بعد أبي أتكلم معك في نقطة. أنت قلتي إن يعني العلاقات اللي انت عشتيها، والله مثلا المواقف اللي صادتك مع الناس، انت كنتي فيها دور مثلا اللي تعطين، المضحي، اللي يساعد، هو اللي
1: نعم.
2: اي نعم. الحين انا بقول لك شيء، يعني الدور حول هذه النقطة، هذا الشيء ما خلاش مثلا توقفين مع نفسك كذي تسألين نفسك إن يمكن أنا اللي أنا قاعدة أسويه، اللي أعطي وأقدم وأضحي وكذي، هذا الشيء بعد يعكس شيء في داخلي أنا. يعني ممكن إن أنا أخاف من إن أنا أفقد هذه الإنسان، أقوم أنا أساعده بهالطريقة، يعني أصير كنا في عشوائية، يعني في تقديمي مثلا التضحية أو الدعم أو المساندة. هذه ما يخليش توقفين مع نفسك تقولي مثلا إن
1: نعم في فترة من فترات كنت هاللون بالضبط نفس ما وصفتي، كان فيها يعني جزء من كلامك. نعم، خلي أقول 50% أو 60% صحيح. يعني فيني كان هالشعور، يمكن أنا بفقد هالشخص، يمكن ما أكون قد المكان اللي هو حطني فيها، فلو شعورياً أقدم وأقدم وأقدم، هذا صح. بعد جزء وايد مهم. فالحين لا، الحين يمكن مثل ما قلت المواقف خلتني شوية طق ستوب، فهل هاي صحيح اللي قاعد أسوي؟
0: ممتاز.

0: إذا الواحد انتبه لنفسه ممتاز صح. جدا. بس أكيد إحنا قبل شوي نبي نسمع رأي أستاذ عبير.
1: نعم
0: أكيد. شكرا لك يا
2: شكرا لكم.
0: حياك الله يا حياة.
3: العطاء الزائد في العلاقات هي رغبة خفية في التحكم. انت مو بس تعطين لان انت خايفه تفقدينه، انت قاعده تقررين ان انا ما بيتم معاي الا لما اتحكم به اتحكم فيه بالعطاء الزائد،
0: اظل ماسكه الخيوط
3: فهي رغبه خفيه في اتس ان ايجو اكت. ايجو دائما الناس تفكرها انه غرور، هي مو بغرور، هي اي جانب متطرف منا يخلينا نسوي تصرفات او سلوكيات متطرفه ما تخدمنا في الصج. يعني انا حنيت، وطبعا هنا احنا قاعد نتكلم عن العلاقات قريبة جدا اللي هي نسميها الدائرة الأولى اللي لها يد وعندها قدرة أن هي تغير خارطة حياتنا، اللي هم الزوج، الأخت، الأخو، والأم، والأبو، لأن في النهاية العلاقات المهنية هي علاقات تخص جانب معين في حياتنا في مرحلة معينة من حياتنا. أنت اليوم هني، بكرة بتكونين في مكان ثاني، فمو بهذاك الإفكت العظيم على حياتك، فيه بس مو بكثر الدائرة الأولى. فأنت الدائرة الأولى لما أنت تعطين بزيادة لأن عندك إحساس خفي إنهم ما بيظلون حواليني ولا بيعزوني ولا بيحطون لي هالقدر إلا بهالعطاء الزائد، معناته أنت عندك شعور داخلي إنك لا تستحقين هذه العلاقة، بالتالي أنت تبين تتحكمين من خلال العطاء المفرط. يعني فأنتي مب مسكينة،
0: رغم أن احنا نشوف المعطاء مسكين،
3: هو مب مسكين، هو متحكم خفي،
0: كنا عنده 4D خطة.
3: هو ترى ما يدري، هو ما يدري، عرفتي؟ بينما ليت وشلت، أنا حين جيت أنا عندي علاقة فاطمة هي صديقتي المقربة، وجيت وتخيلت أن أنا شلت كل هالشاور من العطاء، شلته وقعدت أنا وياها. إذا ما بتختارني لازم أنا أكون وايد سعيدة أني أعرف هالمعلومة أن هي ما بتختارني وأنا مفلسة وأنا ما عندي،
1: مب أزعل وأقول
3: لا لا لا انت كنت قاعده تتلحفين، قاعده تتغطين بغطاء هالعطايا والهدايا. ترى ممكن تكون العطايا عباره عن وقتك الزايد اللي تعطينها اياه بزياده، مو شرط العطايا هدايا
1: واشياء
3: ماديه، وقتك اثمن شيء في الحياه، وقتك وطاقتك هم يعني اعلى كرنسي، اعلى اعلى عمله. فلما اي واعطيها اياها وادري ان انا ما بتمحولي اللي اذا حاوطتها من كل صوب، هذه مو صديقه صجيه ولا انا صديقه صجيه بعد.
0: فعلا والوقت ثمين. في ناس يعني يمكن منين بقائهم في ان هم يبونك مستمع دائم. يعني هالنوع يمكن انا اسمع اكثر من شخص يشتكي منه، اسمعني مو ساعه ولا ساعتين.
3: هذه اسمعني، هاي اسم قناتي في الانستغرام لو سمحتي. بس انا ما حط فيه غير 5 دقائق.
1: هذا يمثل فئه كبيره تبي من يسمعها.
0: اي صح، لساعات يعني ساعات،
3: هي ما تسمع روحها. ما تحتاج ان احد اكثر يسمعك. اسمعني، اتبادل معاك بعض الاراء، اتبادل معاك بعض المشاعر، اشوف تجربتك انت شلون تصرفتي،
1: المعقول
3: شلون تصرفتي، شلون تفاعلتي، اخذ من تجربتك، خصوصا ان انت شخص قريب مني وفي الاينمنت، في نوع من التناغم.
1: هذا طبيعي.
3: بس كوني احتاج احد حواليني طول الوقت يسمعني، هاي معناته انا السماعه داخل خرابه، ما قاعد اسمع روحي.
1: صح. ايضا على 17465566 مستمعين نستقبل معاكم هذا الاتصال. مساء الخير. تسمعوني؟
0: مرحبا، مساء الخير. جاهز للاتصال فايزة؟
1: ألو. قطع الاتصال. نرجع لأسئلتنا، محاور الحديث معاك أستاذة عبير. إذن يعني في اتصال، يلا ناخذ الاتصال وبعدين نرجع نتحاور.
0: هذا المحور أنت ناطرته من مساء، بس ما قاعد يجي وقته. ناخذ اتصال. مرحبا،
4: مسيكم الله بالنور والسرور.
0: يا هلا.
4: شلونكم، شو اخباركم؟
1: يا هلا، نتعرف عليك.
4: ابو جلال معاكم.
1: يا حي الله ابو جلال، شلونك؟
0: عسى مو معارض اليوم يا ابو جلال. ان شاء الله تكون داش سلمي.
4: لا انا سلمي اليوم، سلمي.
0: الحمد لله،
1: ريحتنا.
0: يلا قول لنا رايك في الموضوع ابو جلال، وش كثر يعني عندك من العلاقات؟
4: والله انا بصراحه انا اقسم العلاقات الى قسمين، العلاقات الطيبه والعلاقات السامه. العلاقات الطيبة اللي هي تكون مكملة لي مثل ما أنا مكمل لهم، هاي مكمل، هذه وايد أقولها ترى أنا.
0: أي لاحظنا.
4: أي لاحظوا عليها خطين.
0: يشتري المكمل من عندك.
4: أي، فهي العلاقات الطيبة هي تكون مكملة لي مثل ما أنا مكمل لها، يعني أنا أخذ منها تعطيها، هي تعطيني تأخذ مني.
0: حلو.
4: وكل واحد يكمل النواقص اللي في الثاني.
0: شيء طبيعي معك.
4: مثل يعني وهذه الأطيب العلاقات تكون بين أكثر شيء بين العائلة الواحدة.
0: ممتاز.
4: اللي يعني من بيت واحد عارفين طبايع بعض، عارفين أخلاق بعض.

0: اي
1: عارفين شنو نواقص بعض، فهما يكملونه.
0: هذا النورم ابو جلال. خذنا للعلاقات السامه، شلون يا ترى
1: العلاقات السلبيه هذه السامه؟ هذه اللي تاخذ من وقتك وتاخذ من عمرك وتاخذ من حياتك، ولا تعطيك، بس تبي تاخذ على اساس هي مصلحتها هي تكتمل، وعقب ما تخلص مصلحتها تتباعد عنك وتروح عنك بعيد، او انه تخليك معلقه معاها هذه العلاقه، انها تكون علاقتك معاها بالكلام بس، يعني يكون شخص ذو وجهين، الوجه الاول انه يكون اللي يكون يحبك ويبيك ويكون معاك ويكون قلبه معاك، بس الاساس هو ما قاعد يقدم لك ولا شيء.
0: نوع الاخذ اللي تكلم عنه ابو جلال، هذا الاخذ شلون صاير، معنوي ولا مادي في تجاربك الشخصيه؟
1: في كل يعني لا مو بنقسم المعنوي والمادي، بنقسمها كاخذ، يعني الاخذ يكون معنوي او مادي او حسي او حتى اي شيء، يعني كان في الدنيا اسمه اخذ، يعني حتى لو
0: شكلها
1: لو
0: صايره معاك من كل صوب. انزين ابو جلال، خلني بعد انا اسالك سؤال، بسالك بعد في نفس المحور. انت تحس ان الشخص هو نفسه، حين كونك انت اللي تتكلم انه يعني انا صادفت مثلا كذي ناس، عشت معاهم، تعاملت معاهم، صارت هذه المواقف معاهم، انت يعني ما تحس انه بعد اللوم او مثلا التقصير بعد منك انت اللي مثلا
1: أكيد
0: خليت؟
1: بيكون مني تقصير اكيد، بيكون مثلا اقلها انه اكون قليل الانتباه، او ان انا ما لاحظت الشيء بالبدايه.
0: بس انت ما تستانس حزتها تقول مثلا والله هذه العلاقه او مثلا هاي الشخص والله خلاني اكتشف شيء في داخلي ان انا خلاص لازم اوقف مثلا؟
1: ممكن ان تستمرين على نفس الغلط، وانت تدري انه هو غلط، بس داخليا يعني كل انسان يقول لك الارواح جند الله، فكل واحد شلون تتعلق روحه بالروح الثانيه، هذه امر بيد الله، والحب والكره امر بيد الله. فانا لو مثلا حبيت شخص، اي علاقه كانت عصبيه في الشغل في الدنيا اي كانت، فانا حبيت هذا الشخص وحب انه اكون يمه، كان ضار بعد، وانا بعد قلت يمكن يتغير، يمكن يعدل من اخلاقه، يمكن يعدل من شخصيته، يمكن عقب يثمر فيه ان انا يدري ان انا شلون اعزه، يعني انا احبه فيبي يكون معي. بس تكتشف بعد بعضها، تكتشف انه بعد سنين طويله
0: اوكي،
1: يا ريت اللي درى ما كان.
0: واضح يا ابو جلال، شكرا. وخلنا نسمع تعليق الاستاذ، يعني قبل تعليق الاستاذ عذير. انا يعني مرات يكون وايد محزن وما اعرف، يعني ممكن توضحي لنا ذي النقطة، لما الشخص تقولي له شنو النتيجة اللي توصلت لها، فيجد نفسه في قالب المظلوم والضحية.
2: أيه.
0: انه هو ما انتبه.
2: أيه.
0: هو الملام انه ما حط باله ان هذا الشخص ممكن يكون بيضره في يوم من الايام، او بينكر اللي سواله، بينكر عطائه على مدار سنوات.
2: طبعا يعني العلاقات من الاشياء اللي مثل وايد اشياء في الحياه unpredictable 100% 100%، لكن في اشارات حمراء تصرخ من البدايه اذا تبين. أول شيء أحب أقول لأبو جلال، المال السيء بيعلم السرقة، أنت إذا خلي مالك كذي سايب وتقعد ناطر سنين.
0: تاج أغنية مصرية بعد شوي فايدة.
2: فيعني أنت تحت أي بند تنتظر بني آدم من البداية أعلن لك أنه هو ممكن يكون مؤذي، تنطر أنه هو يرجع يعدل يدوزن روحه من داخل ويكون زين لك، وانت أوريدي وهو مو بزين قاعد تعطيه ومفاتح للدكاكين كلها. هاي أول شيء. شيء ثاني، الأرواح جند مجندة، هذه مو بحكم حط رب العالمين، وانت تي وتقول هو يضرني بس انا احبه، لها قرار داخل، انت عندك ضعف. انت عندك ضعف معين يخليك تخاف انك تترك هاي الانسان اللي لقيت فيه قصة تحس ان انت ما تستحق تكررها مع شخص ثاني. فلا تقعد تحط شيء على ان لا اروح جنة.
0: بس عفوا استاذ عبير، خلينا نوقف عن نقطة ان في اشخاص احنا لازم يكون عندنا الجرأة ان نستغني عنهم اذا ياتنا من وراهم مضرة او هذه العلاقة
2: كل الاشخاص،
0: مو كل الأشخاص، كل احنا الأشخاص لما نقول الدائرة الأولى، مرات تسمعين من ناس انه يعني عفوا للمقاطعة، مرات تسمعين من ناس انه والله الشخص هذا المضر اختي لا قدر الله
2: مثلا،
0: تسمعين هذه القصص
2: مرة. احنا مجتمعات دافية، والعلاقة الأولى في حياتنا علاقة العائلة ما تنترك، صعب تنترك الا صح. يعني اذا كانت العائلة مجرمة بشكل خلاص يعني. فمن حقك تحطين حدود، الأخت المساندة، الأخت اللي تمشي بنفس قيمك اللي المثرية. على فكرة أنا ضد فكرة العلاقات الصحية فقط. أنا

0: ليش أقبل خصوصا الاختيارية؟ يعني أوكي مع عائلتي أنا يكفي أن العلاقة تكون صحية وفقط، لكن العلاقات اللي أنا أختارها الصداقات الزملاء لازم تكون العلاقة مثرية وإلا شابي فيها صحية، يعني بس فيها سلام. زين أنا ما عندي وايد وقت أقعد أوزع على ناس بس في بس تكون العلاقة صحية وفقط، إذا مجبورة تكفيني الصحية، إذا مختارة لا أبي علاقة مثرية تشاركوني قيمي، تشاركوني الأشياء اللي أتفاعل فيها في الحياة. ففي حال أن ممكن يكون عندك أحد لا سمح الله في البيت، أن في الناس في النهاية إحنا كل واحد جاي يلعب أكثر من دور. الشخصية اللي تلعب دور أمك إذا كانت شوية فيها أذى ويعني والله يعينها على روحها ويعينك عليها، ما نقول نقطع بس نحط حدود، ما أعطي أوفر تالي أقعد أصيح أقول ما قابلتني بالمقابل أو ما عطتني اللي أستحقه، أو من بيت خواتي أنا اللي أسوي وأفعل ومن بيت خواتي أنا اللي أنداس. أنت رضيتي خواتك الباقي حطوا الحدود بالبر وباللي يعني باللي رب العالمين يرضي رب العالمين علينا.
1: فأرجع أحط هذه العلاقة في قالب آخر بقواعد مختلفة،
0: أؤدي الواجب وأكون طيبة وأكون زينة وأسوي اللي أنا يرضيني وما أتوقع وايد أشياء بحكم أن أنا عارفة أن هاي الشخصية
2: نعم
0: شوية يعني.
2: إذن كانت تتأشر فايزة، راح نطلع معاكم مستمعين فاصل.
1: فايزة بس سمعت المال السايب ما أعرف شنو صار فيها، شكل عندك أغنية جاهزة. مرة ثانية خلنا نقول اتصالاتنا على 1-7-4-5-2-5-6. فايزة تقول أستاذ عبير هي اللي مختار الأغنية، سمعينا.
2: يلا
0: أي الله
1: يلا
0: شكرا نسمع. أحبها.

0: الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا للاتصال 174-5256. بعد العصر
1: رجعنا لكم مستمعين ومكملين معاكم في بعد العصر، وإن شاء الله باقي من وقتنا تقريبا 20 دقيقة نيلة. والاتصالات مستمعين نقدر نستقبل مشاركاتكم على 174-5256. واليوم موضوعنا موضوع العلاقات في حياتنا، وطبعا ضمن الدائرة المقربة نفس ما قلنا نيلة، اللي هما العيلة والأصدقاء المقربين. في سؤال أيضا أستاذ عبير، متى نقدر نقول لا وإحنا في العلاقة؟ يعني متى نقدر نمتلك هذه مثلا الجرأة أو هذه القوة، مع أن في بعض الأشخاص صعب عليهم ترى أن يقولون لا، أو في آخر لحظة نشوفهم يترددون يقولون لا، لكن متى إحنا نقدر نقول لا؟
2: لما نلقي تشوه علاقتك بنفسك، لما النعم لما نقلتيها تشوه علاقتك بنفسك. ما أدري إذا قلتها بداية الحلقة أنا أو لا، إحنا ننشغل بإنقاذ العلاقة أكثر من انشغالنا بإنقاذ نفسنا داخل العلاقة. أجن إذا كانت اللا ذي وايد، يعني أوكي، إذا كان الشيء اللي أنا لو قلت لأيه بيوديني لمساحة وايد ما تشبهني، مثلا

0: شريك ما عنده مانع انه يضيع وقته، تلفزيونات طلعات ما لها معنى، زيارات بزياده، وانا شخص منظم يحافظ على وقته، احب استفيد من وقتي اكثر. اوكي تهمني العائله وكل شيء، بس هو متطرف، هو ما عنده اهتمامات وايد تشبه اهتماماتي. فكل مرة أنا أقول فيها لا، أنا قاعدة أضيع جزء من عمري وجزء من حياتي في شيء ما يشبهني. فأنت هني شوهتي علاقتك بنفسك. في النهاية ترى خذلان الروح وايد أصعب وأكثر إيلاما على النفس من خذلان الآخر.
1: صح.
0: أنت الشريك إذا أنت خايفة تقولين لا لأنه هو بيزعل، أنت زعلتي روحك إنزين، أي عدل هذه؟
2: ولا على حساب راحتك
1: وأنت مسؤول أنك تعتني
0: وأنت
1: بنفسك.
0: مسؤول أكيد. وأنت العلاقات أجمل العلاقات هي العلاقات اللي أنت تكبرين فيها وتنمين فيها. وفي غياب الكوميونيكيشن الصح، في غياب التواصل الصح، هاي اللي ممكن يصير في العلاقات الشركاء اللي هم الأزواج تحديدا. فعشان كذي لما نقول أن الشراكة صعبة وكذا كذا، إيه لأن ما تعلمنا الكوميونيكيشن، إحنا ما تعلمنا أنه فعلا فعلا حقيقة الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، هاي ما تعلمناها.
1: ونحن نعمل على الاستثمار في العلاقة، يعني ما المفترض تكون قائمة على التنازلات والتضحيات مثل ما احنا اليوم نسمع هذه الشعارات بالضبط الرنانة بالضبط المهلكة للأرواح وخصوصا النساء. ليش ما تكون استثمار؟ ليش ما أثري نفسي من خلال هذه العلاقة؟ أتقدم ويتقدم،
0: هو موجود هذا الخيار، بس احنا ما اخترنا لأن احنا تعلمنا أن العلاقات تضحية وغيرها. صحيح. يعني هاي الفيلم القديم
2: بعدين يصير الارتباك في هذه العلاقة.
1: لا الفيلم القديم ما زال جديد.
0: فيلم ولا داعي. بس فأول نقطة تنحط أن فعلا الرجال تركيبة مخهم مختلفة، فعلا المواقف تأثر فيهم بشكل مختلف، فعلا إحنا جايين كأننا من كوكب ثاني، إحنا مخنا كله يشتغل بطريقة كلش غير.
2: هذه على فكرة اسم كتاب أعتقد،
0: هو كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة، وبالمصري الرجالة من بولا والنسوة من أول فيصل. هاي موجود الكتاب
1: على فكرة، يعني
0: موجود
1: يفهمش طريقة عقلية كل واحد،
0: رائع الكتاب.
1: بدل ما نكون الند بالند، كل ما فهمت الطرف الآخر كانت العلاقة أكثر سلمية وهدوء.
0: أنت لو تخلي صورة دماغية، صورة دماغية لمخ الرجل ومخ المرأة، بتشوفين أن الوصلات العصبية موجودة بشكل مختلف. إحنا كائنين مختلفين. تمام. فهاي الكتاب أنا يعني لو على ودي عبير ينزلونه داخل المناهج الدراسية. وايد وايد وايد أهم من الجبرة. صحيح. وما أعرف إحنا وين وصلنا المناهج.
1: نوعية التفاهم اللي إحنا نتكلم عنه بين عقليات مختلفة يبي اجتهاد.
0: يبي
1: فعلًا علم ودراسة
0: بس
1: ودراية.
0: جميل إذا حققتي تحسين كذي.
1: بالانتصار في ظل ظروف أشخاص يمكن قد تفشل في ذلك. ناخذ اتصال. ميساف فايزة، الاتصال جاهز؟
2: ألو،
1: معنا اتصال. ميساف مساء الخير.
3: مساء النور. مساء النور والسرور.
2: حيال مساك يا ميساف، شلونك؟
3: الحمد لله تمام.
2: الله يسلم. مش رايك في موضوع حلقتنا اليوم ميساف؟
3: وجميل وخفيف ولطيف.
2: عطينا مشاركتك عيال.
3: مشاركتي على أي سؤال الحين؟ وايد
1: أسئلة. بس بداية أنا ميساف خليني أرجع معاك لنقطة البداية. شقد العلاقات ممكن تكون يعني مرآة لأنفسنا، علاقاتنا وتجاربنا وخبراتنا اللي إحنا نعيشها، إيش كثر ممكن تروينا أشياء عن نفسنا إحنا لازم نصلحها ونصححها. يعني إحنا ما نبي أشخاص، يمكن قبل شوية سمعنا بعض الاتصالات اللي يقول أنا اكتشفت ويحس بالظلم ويحس إنه هو ضحية. لا، إحنا نبي نحس إن العلاقات واللي مريتوا فيه فعلا علمكم وكشفكم جانب عن أنفسكم أنتوا بحاجة لتغييره للأفضل.
3: بالضبط، هو الصح. يعني شوفي إحنا لما نعطي مو حساس إن إحنا نفتخر بنفسنا إن إحنا نسوي ونقدر ونساعد الطرف الثاني.
1: نعم.
3: سواء كان من العائلة مو من العائلة، زميل صديق اللي هو أي كان. بس إن أنا في جملة لازم أقولها إن أنا العطاء جميل، لكن أنا ما خلي عطائي يخليني إن أنا فوق نفسي أو أنسى نفسي. لا، أنا إذا بعطي بحدود اللي الشخص هو شنو يقدر عليه.
1: أنتي معطاءة بزيادة ميساف؟
3: قبل إيه؟ الحين لا.
1: وهذا اكتشفتي عقب مشاكل صادفتك في بعض العلاقات؟
3: وايد. فقلت ليش أنا أسوي، أنا أفعل، أنا ويحصل لي ذي كل شيء. مثل ما نقول إحنا بالردي، لا. قد ما هو يعطي أنا بعطي.
1: ممتاز.
3: قد ما هي بتاخذ أنا بعطي.
1: حلو. أنت ما زلتي معناته واقفة في النص، لأن في ناس يعني على طول تقطع المسألة.
2: صح.
1: يعني يا أبيض يا أسود. لكن شذيب يعني كل شيء على قد المقابل.
2: صح.
1: ممتاز جدا. شكرا لك يا ميساف.
3: متى بقول لا؟ أنا بقول لا إذا كان الشيء ضد راحتي أنا.
2: يعني
3: هي لا أبدا مو أنانية.
2: لا
3: بس هي بتخليني أنا أحافظ على روحي.
2: صح
1: الواحد يشتري راحته.

0: نعم
1: عليك نور، اشتري راحت بالك.
0: بالضبط، شكرا لك حبيبتي. شكرا،
2: حياك الله.
0: نرجع حق محور بعد غير نيلة.
2: يعني المحاور يمكن عدة في هذا الموضوع، وحتى المتصلين يعني يفتحون علينا إضاءات وتساؤلات مختلفة، لكن احنا يعني في وايد محاور محاضرينها، خلنا يعني نطلع من هذه النقطة ونروح على طفولتنا يمكن أستاذ عبير، وهذا الجانب اللي يعني يؤثر وبشكل كامل على طبيعة علاقتنا، البيئة اللي احنا قاعدين نعيشها داخل بيوتنا، أهلنا شلون ممكن يلقنوننا بعض الأفكار تجاه هذه العلاقات، ايش قاعدين نشوف داخل البيت من علاقة أسرية طيبة، ايش كثر ممكن تأثر على مسؤولية الإنسان في المستقبل تجاه علاقاته، وحتى على دوره في أي قالب يا ترى راح يحط نفسه، هو شنو شاف داخل البيت وشنو اللي راح يطبقه خارج هذا السور.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: طبعا موضوع صناعة الشخصية الأولى أو صناعة الأنماط الأولى للعلاقات في كل شيء في الحياة منذ الطفولة موضوع كبير، وهو يشكل البلوبرنت الأول لاختيارات الإنسان. أنت اليوم موجودة في هاي البقعة من العالم ما تعرفين غير اللي شفتي، إلى أن تنتقلين لزاوية ثانية وتشوفين اللي هناك تعتبرين اللي هني غريب. لو افترضني أن أنت ولدتي في زاوية أخرى من العالم، على اللي شفتيه هناك تعتبرين ذي اللي احنا عندنا عادي غريب. فقيسي عليه الموضوع نفسه في العلاقات، اللي انت شفتيه في العائله اللي تربيتي فيها هو بالنسبه لك هذه الصح والطبيعي، لان ترى مو بشرط تكون في آلام عوده. مثلا ممكن تكونين شفتي ام على طول مضحيه عايشة فقط دور الأم، يعني هي مو بتعبانة مو بحزينة، هي فقط عايشة دور واحد من أدوارها كلهم. يعني أنت في الحياة عندك أدوار وايد، أنت أخت وأنت زوجة وأنت أم وأنت موظفة وأنت، بس الأم في البيت مرات إيها إحساس اللوم، لوم النفس إن أنا بس حياتي كلها لعيالي. فأنت لما تكبرين في بيت تكون في الأم هذا نموذجها، أكيد صعب عندك تطلعين من هاي النموذج لما أنت تصيرين أم أو لما أنت تصيرين زوجة. فالفكرة هنا إن أولاً نتوسع في مداركنا، ثانياً نستوعب فكرة الأدوار. دائماً أنا في النص، كنا تخيلي كذي دائرة صغيرة وتالي دائرة عودة، أنت في النص، أنت الإنجن الأصلي، أنت المكينة، وكل شيء كل دور تلعبينه في الحياة هو تعطينا وتاخذين منه، تعطين أطفالك الرعاية والحنان، وتمارسين دور الأمومة وتاخذين منهم بعد شعور الاكتمال والتكامل مع أنوثتك، إن أنا أديت جبت نيو بينج، جبت مشاريع جديدة لهالحياة، جبت مخلوقات جميلة لهالحياة. فأنت تغذين وتتغذين، لما تغرقين في دور واحد هني تكونين ظلمتي نفسك.
2: يعني بالنسبة للأمهات، إحنا حتى الآباء في هذه الدائرة، إش كثر المسؤولية في أشياء عدة في بناء شخصية الأبناء تقع على عاتق الوالدين بالدرجة الأولى، إش كثر الأم والأب أستاذ عبير اليوم مسؤولين عن غرس هذه القيم، حتى هذا الطفل تتعزز عنده قيمته قبل كل شيء، ويضع نفسه في القالب الصح وفي الدور الرفيع في أي علاقة بيعيشها لاحقا.
3: مليون بالمئة.
2: صح.
3: مليون بالمئة. أنت تأتي بطفل لهذه الحياة هو من أخطر المشاريع. أنت مسؤول عن تكوين حياة وقصة تنبني وتنزرع من بداية أيامه الأولى وهو معاك. فكلش لا نستهين في طريقة تفاعلنا مع هالطفل، شلون إحنا ناخذ ونعطي وياه، شلون ننبه، شلون نجازي، شلون نشجعه، هاي كلها بذور تنزرع في داخل شخصيته وتكون اختياراته القادمة. إذا هو ما وتعى، إحنا اللي يصير معانا إن إحنا إلى أن يتحول اللاواعي إلى واعي، إحنا نظل نسميه قدر. هي برمجة وقدر. صح. فحتى نيب اللي في اللاواعي نيب للواعي ونرجع نغير برمجته، وقت هو راح يقود حياتنا طول حياتنا إلى أن إحنا نيب فرونت ونيبة إلى الواعي ونرجع نعيد برمجته.
2: يعني فاطمة، هذا الكلام يخلينا حتى احنا نحس ان اليوم يعني التربية مسؤولية كبيرة، يعني العشوائية فيها
3: غير مقبولة،
2: غير أمر غير مقبول، يعني تحديات كثيرة وكبيرة مع التقدم والتطور. نعم. هذا اللي احنا نشوفه. فاليوم الأم محاسبة، يعني تبتدي تطبق الطرق بالشكل العلمي الصحيح، وإذا حست انها مو قادرة من الأفضل انها تلجأ للمختصين، لأن في أمهات أحيانا أستاذ عبير تصيح قدام عيالها تنهار، تقول سوابق لعلاقات لا تطيحون في الغلط اللي طحت فيه، هذا ما يساعد أكيد.
3: يعني يعتمد بعد في النهاية هي إنسان، vulnerability الشفافية والحساسية هذه إحدى صفات الإنسان، فما في مانع إن هي تبين قدام طفلها إن أنا مو جبل. بس طريقة اللوم إن إذا كان صياح وإن أبوكم سوى وفعل، هذه يعني قضية مختلفة.
0: نعم. أيضا نأخذ اتصال نيلة، أعتقد في اتصال. ألو مساء.

0: الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: معكم خالد.
0: حياك الله خالد.
1: أهلا الله يسلمك. أول شيء شكرا على البرنامج الحلو وعلى المواضيع الحلوة اللي تطرحونها.
2: يا هلا ومرحبا فيك يا أم خالد.
1: وشكرا أستاذة عبير على المعلومات اللي حلوة وغيد وفادتني.
2: الحمد لله شكرا لك.
1: لأني أنا مريت بتجارب وايد. يمكن أبو جلال قال أشياء تعبر عني. وأم سمير على ما أعتقد.
2: أم يساف
1: سوري. بعد قالت أشياء تمثلني. فأنا بالنسبة لي العلاقات يعني يمكن علاقات كانت صدفة صادفتها، فكانت علاقة قوية معاي ولحد الحين قوية معاي، وأتمنى أن ما تتغير ولا الأيام تغيرنا. وفي علاقات توقعتها أنها هي علاقات قوية، طبعا أنا أتحكى في نطاق غير الأسرة يعني. وأنها تكون قوية انصدمت فيها يمكن عقب فترة طويلة. تعلمت وايد من هالأشياء. تعلمت وايد من هالأشياء. تعلمت أني أنا لازم أقول لا. يمكن قلت لا في وقت متأخر، بس أنا ما يعني ما بألوم نفسي وبحط روحي في أن أنا مظلومة أن انظلمت. حتى لو كنت أنا صدق انظلمت، يمكن غيري يقول، يمكن غيري يشوفني أن أنا شلون ليش سووا فيني كذي. بس أنا أقول حق نفسي أنت اللي حطيتي روحك لازم تتحملين اللي ياك.
3: نعم. أو صح. أن هذه التجارب مصدر قوة مو ضعف. إيه؟ يعني أنت قاعدة تقولين أن غيرتك للأحسن. صحيح.
0: وما يهم بعد عقب المدة، يعني عقب إيش كثر، أهم شيء أن أنت قدرتي بعد.
1: ما يهم. أنا صدق يمكن في البداية انصدمت أن ليش طول عقب هالمدة الطويلة فادني كذي. أي. إيه؟ بس عقب قلت أنا لأن رب العالمين يحبني.
0: صح.
1: خلي الوجوه الأقنعة تطيح.
0: صح.
1: وتطلع الوجوه الحقيقية.
0: وعرفت
1: من هو صديقي من هو عدوي.
3: حلو يا أم خالد.
1: يعني ما بدي أحط روحي، لأني إذا حطيت روحي في المظلومية معناته بعيش طول عمري إن أنا من كثر خاطري على روحي. وأنا الحمد لله رب العالمين إنسانة ناضجة وعارفة، ولازم كنت أعرف من البداية، بس أنا كنت أعطي ناس فرص ما يستهلونها.
3: ممتاز يا أم خالد، شكرا لك وعلى اتصالك. شاركينا دائما يا أم خالد. حياك الله.
1: تسلمين يا الغالية.
0: اسمع تعليقك أستاذ عبير.
2: The good news أو الخبر الجيد هني إن موضوع أنك تكتسب القوة من بعد الأزمات سواء في العلاقات أو غيرها، هذه مو بشيء عند الكل، هذه خيار هي خذتها. فالإنسان اللي يقوى من بعد الأزمات لا تأخذونها إن هي نتيجة تلقائية للأزمات أو لوجود تحدي معين. مثل النضج هو غير موازي للتقدم في العمر. تمام. كل الناس تتقدم في العمر، بس مو بكل الناس تنضج، ولا كل الناس تكتسب الحكمة. نفس الشيء أنك تختار أنك تكون قوي من بعد كل أزمة، وأنك تستفيد من الدرس وتستعمل الدرس وتحوله إلى مقدار من مقادير نجاحك أو تميزك حتى، هذه خيار أنت خذيته. ساعات أنا أشوف مرات يحطون ميمز أو كذي كوتس أنه يعني أنا كنت قوي لأن الخيار الوحيد اللي كان أنا قوي. لا، أنت كذي قاعد تسلب نفسك الكريدت اللي أنت لازم تأخذه. خذي كريدت أن أنت قررت تكونين قوية.
3: صح. يعني إحنا دائما نتكلم في موضوع الذكاء الاجتماعي، لأن ذكائك مع نفسك إيه قبل كل شيء. شلون أنت تعاملها وتكسبها وتكسب راحتها كذلك، يعني هذا يخليك دائما في السليم. يمكن الوقت مشى بسرعة،
2: إحنا
3: قربنا على الختام مع الأسف، وفي محاور عدة يمكن ما تطرقنا لها، يبي لنا يعني حلقة يمكن ثانية. صحيح. فيها موضوع العلاقات، كنا بصدد أساسا فتح ملف الخلافات، لكن يعني الوقت داركنا. خلينا نطلع فايزة فاصل وبعدها نرجع للختام.
4: ألوان ألوان ألوان. بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم، صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة، متعة وتفاعل على 93.3 FM. ألوان ألوان ألوان.

0: تناقشون عن الأغاني. أكيد إحنا في فقرة ألوان فاطمة دائما مع المستمعين في الخلاصة. إحنا لو نتخيل أن كل علاقة ندخلها مثل ما وصفها كثير من المستمعين إيش كد خلتهم يكتشفون أنفسهم، هي مرآة، مو بالضرورة تورينا الشخص الآخر أو الجانب الآخر من هذه العلاقة، أحيانا تكشف لنا أشياء فينا إحنا ما كنا منتبهين لها. ليش مثلا شخص يلاحظ أنه في كل علاقة ممكن يدخلها يعطي أكثر أو يكون منقذ أو يكون الطرف المتصالح ويبتدي يكرر هذه الأنماط يمكن مثل ما ذكرنا بالبداية؟
1: نعم، هني علم النفس مستمعينا يقول لنا أن احنا مو بس نتفاعل مع الأشخاص، احنا يعني ندخل علاقاتنا ومعانا تجاربنا السابقة، معتقداتنا عن الحب، طريقتنا في التعامل مع القرب والخلاف والرفض. الأجمل أن تكرار النمط مو معناه أن الإنسان مكتوب عليه يعيش نفس القصة. الوعي بالنمط يعطيه فرصة يغير طريقة استجابته، وهذا يقودنا إلى سؤال مهم جدا: هل أنا فعلا اختاريت الشخص الخطأ كل مرة، أو أختار الخطأ الشخص الخطأ في كل مرة، أو أحيانا أختار العلاقة بطريقة تشبه ما تعودت عليه في علاقاتي السابقة؟
0: في أبحاث عن العلاقات فاطمة تقول أن أنماط التفاعل بين الأزواج ممكن تكون مستقرة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، أن المشكلة مو بالضرورة في وجود الخلاف نفسه، لأن الخلاف جزء طبيعي من العلاقة وهذا وارد. نعم. الأهم شلون نختلف، شلون نبتدي نعمل على هذا الخلاف، هل نقدر نتواصل ونصلح. هذا يردنا لنقطة ان احنا فعلا من كواكب مختلفة.
1: صح.
0: فالعمل على الالتقاء قد يكون صعب ولكن هو مو مستحيل.
1: صح، يعني ايضا هناك ابحاث مستمعينا في يعني طلعت نتائجها تقول في العلاقات المستقره والسعيده تكون التفاعلات الايجابيه اثناء الخلاف اكثر بكثير من السلبيه مع وجود اختلافات بين الدراسات والسياقات. الفكره الاساسيه مو ان احنا نحسب 5 ابتسامات مثلا مقابل مشكله، وانما العلاقه تحتاج رصيد مستمر من التقدير، الموده، الاهتمام، التواصل، حتى ما يصبح الخلاف هو اللغة الأساسية بين الطرفين.
0: جميل، احنا اكيد نتمنى لكم علاقات صحية سليمة مثمرة ثرية ترجع عليكم بالنفع، ودائما استثمروا في علاقاتكم بالشكل الصحيح. جد نفسك وكن بصحة وعافية من الداخل حتى تحسن العطاء في هذه العلاقة. بالدرجة الأولى أنت الأهم، ومن ثم ابني هذه العلاقات على هذا الأساس. كل الشكر لك أستاذ عبير معتوق، مدرب حياة وقيادات، على وجودك معنا اليوم. شكرا.
2: شكر لكم، شكرا على الدعوة، وأنا كثير استمتعت في هاي الجلسة.
0: أهلا وسهلا. كذي احنا نودعكم أجمل تحية منا فاطمة محمد من التقديم ونيلة روعي
1: والإخراج فايزة عبدون. لاقيكم إن شاء الله بكرة وموضوع مختلف. شكرا للمتابعة.
0: احنا راح ننساك فايزة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز

ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

وتطلب ركال، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة أجساد ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-74-52-798. اطلبها واسمعها على هوا.
1: غير مودك مع اطلبها واسمعها.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8 أطلبها واسمعها.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-5-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

0: اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798.
1: الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1745 798 أطلبها واسمعها على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

بحرين اف ام على هواك. الحين اي اغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 1745798، اطلبها واسمعها.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8 أطلبها واسمعها على هواء.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-5798. اطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.
1: غير مودك مع عبد

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى

آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

يلا نغني سوا. لأبونا وحاكمنا الملك حمد الله يحفظه إلى القلب الكبير طيب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: عجز تحدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين في ام على هواك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

قلبا. قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تتذكرون.

مهما كانت أغنيتكم تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم. الله يا ذا

القلب لا يزال في مقامة الجبر القلب لا يزال في مقامة الجبر.